0: ناس البال ناس البش في جروح الغد انا ناس الناس الناس كيف حالي ناس جروح وناس احزاني ناس بالي وناس تعباني ناس بتحكي بوزي مية كل شي بخلص كل شي مؤقت اي جوا ماكل مؤبد ومؤبد قلبي بيتمدد احنا روسنا واحد نفس المبدأ من موت لنشوف حد مكلبش بوز السلاح ونزل السباح في شهيد وصغرة الافروح في شتيت في البقعة البقت وفي منابع شو ما فيك وما فيش كل شي جوا دش بدش من باب مغير بنسحب امداد تحت البلد بلد بلدة اجداد بتشوف اشياء تخطرش عالبال اي امين بصحب اقسام هي قوة استولت وجدان جاتنا صحبة ناس طلعوا عندال ما تصحبش بعمرك حد يكون بواك ما يسونش الخبز يوحلك في الواد
1: 25 وبتنتص تنحبها اي وكريتكو كلكم تخوى بمطليتو بحستي مين انتو صفي وطفو جوا جوا جوا بقتو ليك الدنيا تطحن تفرم كل زبالي كلها تشطو في قلبي تفلل هم بسطو
0: ابكي نصبي لدموع عد جد عن زنازن جلبوع يدوية حلوة لتصنع جوع ثمود وهود وكديش بعيد لبقلبي قلبي بفصل اميال من قلبي قلبي تفصل مسافات مش حيلها بتيجي نروح نسريلها حراس القلب بنروح نديها ايدي امينة ست امينة تشتيت الهم بتسحب مينا واللي فينا يعلم فينا ولدت ناس تخلط ازميها اللي ضحى عمره بالجون واللي كتب اسمه كدستور سطر بسمرة برصاص وبارود خلى الذكرى بالافق تلوع عاليهود صبرنا كايوب واللي رايح من ارض يعود التاريخ بيشهد اصلي من الدور احنا لعبنا باول كاس عالم عملوه منين جونا من هدول طرعوه الله بلاهم فينا بنرعب الخطوط عد شباب للبلد تروح ما تهاب الموت وبجريها تروح ارفعها في وجهه للسوكيت الموت يا عمي من خوفش من الليل ونجم هالصوت في البحر كروش وده فضع ارفعها بوجهه للسوكيت من الموت يا عمي من خوفش من الليل ونجم هالصوت في البحر كروش وده فضع